أغاني الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، رجعنا لكم من جديد لنكمل حكينا عن ارشيف صور المخيم برج الشمالي. كان مفروض نكمل حوارنا مبارح، بس يومياتنا ملانة مفاجآت. نتمنى تكونوا كلكم بخير بقدر المستطاع، يعني ديروا بالكم على حالكم واعملوا تمارين التنفس والاسترخاء وحبوا بعض، ولما الأمور بتمشي زي ما بتكونوا متوقعينها ذكروا حالكم إنه كل إشي عم بيصير بحياتنا الشخصية هو انعكاس لشو عم بيصير بالعالم. بترجاكم كونوا كرما مع حالكم بهالأوقات الصعبة، وتذكروا إنه كل اعتداء جديد عم تتحملوه أنتوا فيه عم بتساهموا بجعل العالم أفضل.
2: Ach ja, Tahrir, trägt er noch jemand anders bei? Um zu beginnen will ich alle luisteraars welkom heten. Gaula en Hamada zijn vandaag bij ons en we zijn erg blij dat jullie ons te gast hebben. Ik stop nu met praten en ik geef het woord aan jullie. Tahrir, ben je er nog? Het spijt me, zo bedoelde ik het niet.
1: Gaula. بالمرة الماضية لما وقفنا كنت عم تحكي إنك بالبداية ما كنتيش متأكدة كيف ممكن الإرشيف يتجسد صوتيا. بتحبي نكمل من هون؟
3: For me, the idea of the materializations was strange. In the beginning at least, not showing the photographs I was talking about. My family photographs, for example, was confusing. I remember asking Yasmin, how will people be able to imagine faces and places without seeing them? I'm still trying to understand for myself what accessing the photographs or being affected by them could mean for others.
4: Clearly, I learned different things through this work. By giving access to the photographs without people seeing them, how can one smell a photograph or listen to a photograph and imagine the many dimensions they hide or reveal? This obviously needs time and patience. It allows us to create a different relationship with the image more freely and without limitations.
2: Gaula, ik denk dat ik toen dit antwoord gaf. Mensen zijn vrij om zich voor te stellen wat ze willen. Het gaat niet om het zien van de foto's, maar om er toegang toe te krijgen of erdoor geraakt te worden. Alleen naar deze foto's kijken, ze consumeren, zou ze verzwakken. Maar het verzamelen van deze foto's en er actief mee bezig zijn is wat hun kracht ontketent. En ik weet dat je me uitlachte, vooral in het begin.
4: I remember at the time we were making fun of Yasmin. She did nothing else. She sat with people and their photographs, digitizing them, documenting them, working with them. This was all new to me.
2: Het klopt. Het was een beetje een obsessie. Maar het vastleggen en archiveren is ook gewoon een heel arbeidsintensief proces. Zoveel tijd en respect voor de foto's opbrengen is ook een blijk van respect voor de mensen die ermee verbonden zijn en een eerbetoon aan hun leven. Ze zijn dus nooit snel en gemakkelijk toegankelijk.
4: And more importantly, to be affected by these photographs, we need to access ourselves, our humanity, our hearts and our souls.
1: يخزي العين عنك شو شاعر، أنا معك، هي الصور أثرت فيني بكتير نواحي، لهيك بقترح نرجع نحكي عنها بعد 15 سنة. 15 سنة، ويلي قديش مر وقت. بحب كيف تتعاملوا مع هاي الصور كنقطة بداية، كيف بتشوفوا إنه أبعادها بتتجاوز عرضها المادي ومحتواها البصري، كيف بتقدروا المستويات الثانية اللي بتحملها كل صورة، سواء كانت عاطفية أو شعورية، الصمت، الحب، الصدمة وغيرها كتير. هالإشي بعده بيسحرني. الإرشيف مش بس إرشيف صور رقمية، هو إرشيف علاقات ومواقف فردية وبنى اجتماعية وذكريات ومشاعر. بتذكركم عم تحكوا عن عملية جمع الصور مش كعملية ميكانيكية، كمسار طويل من الانغماس بالحاضر، من الإصغاء، من خلق مساحة بتتطور فيها الحوارات، بتتجلى فيها فاعلية الصور. حاسة حالي بتفلسف. وإنتوا بعدكم متورطين بإرشيف الصور من أكتر من 15 سنة، 25 سنة. خلال حوارنا اليوم رح نرجع لمحادثات صارت بيناتنا من 15 سنة، وقتها كان صار لكم 10 سنين عم تشتغلوا مع مجموعة من الشباب، وكان صار لكم 5 سنين دخلين في تجميع مواد من أشخاص من عيال ومن استوديوهات ببرج الشمالي. بتتذكروا؟
3: I do remember. There was a lot of disagreement at the time. The discussions were heated. We all had different standpoints. But I also remember that there was no judgment of anyone's position. There was neither right nor wrong. Everyone was allowed and continues to be allowed to exist in the context of this process with their individual position, condition, and expectation. And we keep trying to find ways to sustain the conflicts and tensions and to make them visible rather than trying to convince each other of one another's opinion. And this is what is so beautiful and energizing about this negotiation process, even though it has been exhausting too. But honestly, what is not exhausting in the life of a Palestinian?
4: I agree. Specifically for women.
3: Stop, Ya Hamada. You are mixing jokes with what is serious. But I continue to wonder about who will be able to sustain all this, the responsibility. It's not about being responsible for a few digital files. It's about being responsible for much more.
4: I cannot, and I do not want to be responsible for this collection. No individual can take this on. There needs to be a collective responsibility. Why is there still not an institution that is holding and overseeing this collection?
3: I'm surprised you think an institution could solve this. These days, we are seeing how the biggest institutions are betraying us. It would need to be a cooperative or an association that really works towards the needs of its constituents. Does this even exist nowadays? And apart from the fact that I doubt an institution is the solution, I think the acceptance of difference is what makes it so difficult to care for this repository. Being responsible for it also means acknowledging and accepting all the positions contained within the collections. This actually makes it difficult for an institution to be responsible. There are so many tensions and different conditions and aspirations attached to each collection or even to specific individual photographs. I agree with Hamada. A single person cannot be responsible for these photographs because it is not only about these photographs, but about the entire social construct and people's lives reflected in these images. Yasmin has been responsible for it for a long time, simply because she invested so much time in the gathering process. But this cannot continue like this.
2: Ik geef toe dat dit het enige is wat ik vandaag anders zou aanpakken. Als ik destijds had geweten dat het feit dat ik al deze verhalen vaak in mijn eentje in me op zou nemen, me zo sterk aan dit archief zou verbinden, dan had ik vanaf het begin gezorgd voor een hechte samenwerking met een groep mensen. Hoewel er verschillende mensen bij betrokken waren, was het toch niet voldoende. Ik besef me dat mijn lichaam en mijn geest een van de dragers van dit archief zijn geworden. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik ben dankbaar voor het vertrouwen en alles wat ik heb geleerd. Dit is een transformerend proces geweest. Een van de mooiste geschenken die ik in mijn leven heb gekregen.
4: Maybe we have to ask ourselves, what is it that we are trying to access ourselves? And what do we need to learn from these photographs? Is it the violence that we have lived or the trauma that we have passed from generation to generation, 1948 and before? All these histories and facts that we are trying to record, archive and document, but that the world is denying it to us. I think what is important is for it to be and stay meaningful for ourselves, rather than it being a question of responsibility alone.

0: Adel Basel.
1: Scene 4. Tahir jumps up. A missile just hit somewhere close. She scrolls on her phone. She takes a deep breath, hits the short jingle, and continues.
2: Macom Salt Burj Ashimari.
3: هذا حوار مستمر. الإشي اللي ممكن نقوله اليوم إنه كل شخص وكل استوديو وكل عائلة كل حدا ساهم بهذا الأرشيف الرقمي هو اللي عم يحرس مجموعته الخاصة اليوم. يعني هدول الأشخاص عندهم الأصول الملموسة مثل ما عندهم المادة الرقمية اللي تولدت خلال عملية التجميع. أنتوا بتشتغلوا على المواد الرقمية بس هاد إشي مؤقت. سبق وذكرتوا إنه ممكن بيوم من الأيام تحذفوا كل الهارد ديسكات. طريقتكم هاي بتقارنوا مسؤولية الصور بإشي من الرعاية. شي بيشبه كيف حسنا تحمل الشنطة المعباية نيجاتيفز وصور وأشرطة فيديو وتنزل عصيدة بكل حروب. يمكن هذا دايما كان أول إشي بتفكر تعمله. حتى بتذكر كيف حكت إنها رجعت على برج الشمالي بدون الشنطة رغم إنه كان في قصف والمخيم كان ساحة معركة بهديك الفترة. بالنسبة إلها المهم كان إنه تكون عمتها عمشة الضريرة بمكان بتألفه. مش متأكدة إذا بتتذكروا لما حسنة إجت على استوديو الإذاعة ومعها الصور يلي رشيد كان مصورها إياهم مع عمشة سنة 1978. كانت تحكي مش بس العيون هي اللي بتشوف.
4: I think we have to accept that this will always be a scattered archive, just as we are a scattered population. So yes, it is probably not about who keeps what where. And now that you say it, maybe our engagement in recent years is actually trying to see with everything else but our eyes. This is what makes the different engagement with the photographs. And on a more practical level, in 2010 and 2011, we made DVDs to give everyone the files of their digitized photographs or their video or sound contributions. Now that these DVDs are probably not readable anymore, we copied the files to USB flash drives to make sure everyone can continue to access their own photographs. And if we agree that anyone who would like to access the images needs to go to the custodians of the images, the owners of the photographs who also keep the digital files and the USB flash drives, this means that the question of determining access is not for us to decide anyways.
5: True, I've been distributing the flash drives and this has been a very nice occasion for renewing our relationship with the owners of the photographs. I was visiting them in their homes and spending some time with them. I had brought my laptop to look at photographs with them. We had so many touching conversations. People started telling stories. They were very happy. They were happy, laughing and grateful that after all this time, we were still remembering. They were saying on a USB we can take our images anywhere.
3: أنا بظن إنكم رحتوا أبعد من إنه ياسمين تكون مسؤولة بشكل فردي. بصراحة حبيت التطورات الأخيرة بحواراتنا وبشغلكم. أنتوا رايحين أكتر باتجاه مقاربة جماعية. على الأغلب رح تتوضح شوي شوي. اللي بقدر ألاحظه إنكم عم تتعلموا شو بتعني المسؤولية بحالة هي المجموعة. بالبداية حكينا كتير عن الوصول وعن مين رح يحتفظ بالهاردسكات اللي فيها كل المجموعات الفرعية. بس هلأ من حديثنا حاسة إنه التحلي بالمسؤولية صار ارتباط مستمر بالإرشيف وعدم التحلي بالمسؤولية ممكن يعني التوقف عن الاشتغال بهي الصور.
5: How nicely you said this, Tahrir. It's as if we're programmed to produce certain outcomes in a specific time, in a specific way. But then I think of my own experience and what we live together. We've never worked towards specific objectives, but we have let the process unfold. There was no one, two, three, but rather that let's see together.
3: اسمحوا لي ارجع لعملية تجميع الصور لنفهم أكتر إيش بتعني المسؤولية بالمسار اللي أنتوا ماشيين فيه. بتذكر إنه المصورين بالمخيم كانوا مهتمين يحكوا عن ممارساتهم، بس كانت مواقفهم مختلفة عن بعض. كان في شكوك وتحفظات على تجميع الصور ورقمنتها. الرقمنة سمحت بإعادة الطباعة وهالإشي كانت العيال مبسوطة فيه كتير. بس الرقمنة كمان خلقت إمكانية النشر، الإشي اللي كتار ما كانوا موافقين عليه. وكمان صعوبة الوصول للأرشيفات المؤسساتية كانت حاضرة بالنقاش. إرشيف لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحفوظ في مقر الأمم المتحدة الرئيس بنيويورك مثلاً. كتير صعب الوصول إليه. الإرشيف العام للأنوروا عمرها ما ترقمن بالكامل وبالتالي هو غير متاح. وبكل الأحوال إرشيفات الكويكرز بتصورنا إحنا الفلسطينيين كفقراء ومحتاجين لأنهم هن المحتاجين يورجوا هالصورة ليورجوا لخدماتهم. ومثلاً إرشيف حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي مش متاح عشان يتجنبوا استخدامه لأي مطالبة بالاسترداد أو التعويض. يعني في كتير إرشيفات مؤسساتية بتحدد الوصول بطريقة بتخدم السلطة مش العدالة. لهيك كان عند البعض شكوك إذا عدم إتاحة الوصول لهالإرشيف هو الخيار الصح أو لا. واحد من أهم السجلات بهديك الفترة كان تحديد شروط الوصول للإرشيف، وكان كل شخص ساهم فيه عنده موقف مختلف. ليش ما نسمع مقطع من بث السبع أيام سنة 2011 بهالخصوص؟
1: Scene 5. Tahrir checks a cable, then hits a button to play one of the recordings of the seven-day program from 2011. As she sings along with the jingle that she has recently re-recorded, she moves around in the studio. A few explosions can be heard at a distance.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا القريبين والبعيدين. عم بطلع هلأ من الشباك وبقدر قلكن إنه يوم جديد حلو ناطرنا. الشمس طالعة، السما زرقاء، والبحر اللي مبين على المدى شكله هادي اليوم. معي بالاستوديو اليوم الصبح شادي يلي رح يشارك بالبرنامج الإذاعي حوارات فوتوغرافية يلي بلشناه من يومين. اليوم عم نناقش إمكانية السماح بالوصول للصور الرقمية اللي انجمعت ضمن سياق هالحوار الفوتوغرافي، وهو مشروع بلش سنة 2001 وبعدين امتد من 2005 ل 2011 وكتار منكم ساهم فيه. بدعوكم كلكم تجوا على الاستوديو وتشاركوا بالنقاش، وبذكركم انه فيكم تدخلوا على الاستوديو بأي وقت بتكون فيه الإشارة برا خضرة، لما بتكون حمرة لو سمحتوا تفوتوش واستنوا لحتى ترجع خضرة. وشكراً. بذكركم كمان انه بكرة رايحين نتمشى بالمخيم لحتى نجمع آراء الناس اللي بيقدروش يجوا على الاستوديو. ممكن نلتقي صدفة بالحارات أو فيكم تخبرونا إذا بتحبوا إنه نمر لعندكم على البيت. تمام، هلأ خلصنا من الرسميات وفينا نرجع للنقاش. شادي، شكراً إنك أخذت من وقتك وجيت الصبح. ممكن تعرفنا عن حالك؟
2: أنا اسمي شادي، شادي إبراهيم، مصور. طبعاً أنا تعلمت تصوير بمعهد النجدة، طبعا بطريقة الصدفة، يعني ما كان في تخطيط انه اتعلم تصوير بالاول. طبعا انا كنت عامل رسم معماري، وطبعا اختصاصي كتير بعيد عن التصوير، ولكن كنت اسمع كتير انه طبعا انه الفلسطيني في مهن كتير ما في يشتغل فيها، ولازم يكون مجنس ليقدر يشتغل بهذا الاختصاص. طبعاً دورة التصوير أو التصوير، مهنة التصوير هي مهنة حرة، يعني إنه فيك تشتغل جوا المخيم برا المخيم، يعني هي مش ماشي خاص، يعني إنه بس لحاملين الجنسية اللبنانية فقط.
3: شادي، فيك تخبرنا أكثر عن الاستوديوهات في المخيم بهالوقت؟
2: كان في استوديو غنوة، استوديو نوف، استديو النورسي، في استديو ما متذكر اسم الاستديو بس بتذكر اسم البنت، اسمها زينب الحنفي. طبعا هول الأربع استديوهات اللي كانوا موجودين. طبعا النورسي ترك قبل ما أفوت أنا على المصلحة، وفي زينب كانت تيجي يعني تشتغل وتوقف، تشتغل وتوقف. في طبعا من دفعتي أنا اللي تعلموا معي تصوير، في ناس فتحوا، في كمان صبية اسمها نادية زامل، كان كمان مسمي استوديو زامل.
1: يا صبايا، نادية، زينب، عم تسمعونا؟ إذا كنتوا قريبين تعالوا لعنا على الاستوديو، محتاجين نسمع أصواتكم النسائية هون.
2: وفي استوديو نوف كان في إخواته من قبل، هو صديقي وسيم، وهو كان في أخوه قبله وهو استلم بعده واستمر بهذا الشغل. في طبعا شيء مشترك بيناتنا، يعني بنشتغل وفي اتفاقيه على الشغل، على الاسعار، على البضاعه، هيك اشياء. مثل ما خبرتك انه جيت، طبعا جبت معي اشياء جديده، يعني افكار جديده وشغل جديد، ونقلي من فيلم للديجيتال، لانه كان بوقت اللي بلشت انا كان الديجيتال بعده جديد، كانت العالم بعده على الفيلم. أكيد الناس بتحب إنه تعملها صوفت وتحسن بالصورة وتعطيها ألوان كتير قوية، وبتحب العالم طبعاً هون إنه تعمل ميكس مع شيء خيالي شوي مش حقيقي. فطبعاً نحن كنا أول من اشتغل بالمخيم بهذا الشيء.
1: شكراً يا شادي، لو سمحت احكي لنا أكثر عن هالخصوصيات اللي عم تذكرها.
2: ما بعرف، يمكن في إشياء عنا بتختلف شوي عن يمكن اللي هي انه مثلا اشخاص يكونوا محجبين او يكونوا فرعين من قبل وهلا اتحجبوا، يعني انه هذا الموضوع شوي بضل حساس، انه وأكيد مثلاً أنا بحكي من طرفي أنا كاستوديو، يعني أنا يعني صحيح أنا عندي نيجاتيفات وكذا وهيك، ولكن ما في أراجع، يعني ما في أراجع من شخص مفرع هلأ أتحجب ما في أشتغل بصوره، يعني بالشارع ما في أشتغلها. في عندي بنت بتشتغل للمحجبات، طبعاً هذا موضوع. وفي موضوع تاني هلأ بيجي ناس مثلاً يعني محجبات ما بدن كمان إنه شاب يصورن، بكون في بنت، يعني في عندنا بنت هي اختصاصها محجبات. وفي بالنسبة للكمبيوتر أو شغل الفوتوشوب، طبعا في كمبيوتر خاص بس للمحجبات، هي بتشتغل لحالها، وبعدين في شيء سيكريت فينجر برينت، يعني في الكمبيوتر ما بفوت الا على بصمتها، هي محافظه بصمتها، ما بفوت الا على بصمتها هي الوحيده. يعني هذا الموضوع كتير يعني كتير حساس بالنسبه لنا، مش بس للعالم، كمان نحن كسمعه كمحل، يعني انه ما فينا ما نعمل هيك، ما فينا ندمج الصور المحجبين مع صور الأشخاص العاديين.
1: يلا يا صبايا يلا، مجال التصوير صار مفتوح لكم.
0: عن جد كان عندي الجرأة أحكي بهالموضوع بهالوضوح بوقتها.
4: Het is zo vreemd om dit gesprek na zo'n lange tijd weer te horen. Het voelt alsof ik iets heel anders hoor. Hamada, wat denk jij ervan?
5: Shadi mentions how he dropped architecture because it's among 72 professions. We Palestinians are not allowed to practice in Lebanon. But I now realize how much more difficult it is for the women, even. Zainab and Nadia had no physical studios, actually. They would photograph in their homes. That's why I never even realized they existed.
6: What's the question?

0: center our values and our commitment in the things we do. Notice the depth of time these photographs span, from 1948 to the 2000s. The histories, the wisdom, the resistance they carry, and how they connect to the present through your body. With your perception of these photographs in your body, you connect them to this moment and everything you carry. Our bodies and the photographs connect what has come before us and what is to come. As we center in depth, we center in the wisdom, the histories of the past, of our ancestors, and connecting it to what is to come, things that we will do.
1: We hear Tahir closing a door. She sits down and continues with determination.
2: إيه خلونا نرجع للأرشيف. إذا بعدني متذكرة هذا التوتر اللي عم يبني المقطع الأخير بوضوح هو اللي خلاكم تختبروا نزع التجسيد من الصور بطريقة مختلفة. نزع الطابع المادي عنها وإعادته إلها.
3: Well, Yasmin had been speaking about the photographs for some time. She made them exist in her performative interventions but would not show them. And at some point we had this discussion about what we wanted from these photographs. And we noticed that people were not necessarily interested that their photographs would be seen, but more that their photographs were considered existent and part of our history, a form of recognition. Already there is no political recognition. After nearly 80 years, we continue to live as refugees, unknown, at moments refugees, at moments foreigners, with no rights in this host country. They're even reducing the educational and health services in the camps. That's not possible if we are now also deprived of the most basic rights related to health and education. UNRWA today have reduced school to 4 days a week, and the fifth day is an alternation day between classes. Even medical care is reduced. UNRWA clinics are opening only 4 days a week, Friday, Saturday, Sunday. There are no clinics. Palestinians are not allowed to get sick. They need to take care of their health on those days, on these days. There are no clinics, and there is no one to admit them for medical treatment. They might die at the door of a hospital. And even the patient transfers from clinics to hospitals have been reduced. I don't know where these austerity measures will lead and where we are going. And on top of this, every now and then there is a war and destroys what we have built and parts of our dreams. We have started to dream. Sorry, I am being carried away. It all makes me so angry, I don't know what to say.
2: بظن كلنا هيك. كنت تقولي إنه أصحاب الصور اللي شاركوا بالأرشيف كانوا محتاجين نوع من التقدير بس ما كانوا مهتمين إنه صورهم تنشاف. وإنه هذا الشيء اللي وصل لتجريب نزع تجسيد الصور وبعدين تجسيدهم بشكل مختلف.
3: We put aside what is assumed when you talk about access concerning photographs. The looking. And we tried to imagine how we could engage with them differently. Two possibilities seemed in our reach, accessing them through listening and through taste.
4: The culinary materialization of the photographs were generated, was particularly interesting. I liked that the setup and the menu were largely inspired by the photographs themselves. The ones related to food that we had selected in different collections. There were images of someone working in a field, harvesting oranges, scenes where people had prepared food or eaten tables with empty plates. Women and men cooking in the streets for celebration or a specific ritual. Women sitting on wheat sacks.
3: Yes, the one with the wheat sacks is from my collection. My father was an agricultural landowner. He was planting wheat, and once he harvested in Wadi Jilu, he would bring them home. Those sitting on the wheat sacks are my aunt, the daughters of my uncle, and my sister. They are all laughing. They look so happy in this picture, and their dresses were so beautiful and so colorful at the time. These big flowers. I love this photograph. It's so beautiful how joyful and happy they are. I wish I would know what they were talking about. I really love this photo, and I love remembering it, and it's indeed one of those I gave to Yasmin.
4: I love how you speak about these photographs and how you reacted and remembered it. All these conversations about food speak to our relation to the land. And what I understand as I say this is that this repository we have created to safeguard photographs or visual histories is also a repository of much more gestures, rituals, habits, our relation to the land and the plants, vegetables and fruits we eat.
2: يمكن سوا نرجع للبروسس للمسار.
3: We went through the collections together with Wasim. I was actually surprised that there were less than 30 photographs related to food in all the collections. But once I broadened my understanding of what photographs related to food could be, the number grew. For example, I had not counted the photo of a little boy sitting on a blanket somewhere in a natural environment, resting his right leg on a huge watermelon as a photograph related to food. It's a beautiful black and white photograph from Kamal Mushafi's collection. It's a photograph of Fadi, his eldest son. We all know that Abu Fadi's children were killed in the Al-Hula massacre in Burj al-Shamali by the Israeli Air Force in 1982. They bombed the Al-Hula community center and the shelter, and 125 people were killed that day, children, women, and the elderly. Fadi survived, badly injured. Her entire body was burnt from the white phosphorus bombs. She was one of the only two survivors of this massacre. Abu Fadi's collection is mainly composed of images he collected of all the victims of the bombing of the community center. He lost his family in this massacre. He insisted that the images of those who were killed be shown widely, but placed a condition on showing an ID photograph of his wife, taken before the attack. He still wanted to include it in the collection as proof of how she was disfigured through this war crime.
4: What happened to Abu Fadl's family and all the other families in this massacre is difficult to describe in words. For 2.5 years, we were seeing these types of massacres on our screens daily. The Al-Hawla massacre was not photographed or documented with video. Today we see the massacres as live broadcasts from Gaza, and now also from Lebanon. What to say? I think we reached a point in which words are changing their meaning. This collection impresses me and gives me courage and strength when I think there is no more. Fadi lost her 6 children in Al-Hawla massacre, but she gave birth to another 6. How much strength this woman has, and we see this in Gaza daily. It seems the only weapon left against extermination. That's how we are still here. Nobody else. Nobody can simply erase us.
1: Tahir is visibly concerned. She wants to say something, but she leaves the priority to her guests.
3: What I wanted to add is that while I was looking at this photograph of Fadi with his leg on the watermelon, I was wondering what it meant to include it in the selection of food-related photographs. It is such a beautiful photograph, black and white, the light, Fadi's gaze. He must have been around 2 in this image, but it carries so much violence. While you obviously don't see and couldn't access if you only looked at the photograph. While looking at the watermelon, I remember thinking to myself, do we want to feed people this violence? We all ate watermelon. And remember that people were feeling strange when they suddenly understood why the watermelon was on the menu. Clearly not because it had become this gimmicky symbol of resistance, which is what they all first thought.
1: Tahir continues to observe how the conversation evolves. She looks in her notes for the time code of a specific moment in the past conversation. She wants to play the moment Sheikh Abu Hamzi came to the studio to give his opinion on the project. Scene 8. Tahir has accidentally touched the play button. The archival recording starts to play.
5: في الديانات الكبرى لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان في تمثال يصنعوك إلي أنا أي إنسان في تمثال هذا التمثال بزمن بعد شيء عظيم كبير لإلن بقدسه والتمثال هو عبارة عن نحت حجر أو شجر أو خشب أو طين أو شيء يعملوه هو هذا فن زي المصور لما بصور بصورك ونفس الشيء الرسام نفس الشيء النحات بيجعل منك صورة مثيل لإلى ربنا. هو خالق كل شيء رب البشر اللي خلق البشرية كلها لمن خلقه يعني بمعنى خلقهم وأحسن صوركم بالهيئة اللي أنا خلقني عليها واللي خلقك أنت عليك هاي صنع الإله. لمن أنا بدي أجي أرسم زيك أو زي أي شخص أتمثل فيه بأجسده في عبارة زي تحدي للخلق أنا ما بقدر إسا ما عم بيصنعوا التطور العلمي صار يصنعوا الروبوت اللي هو الإنسان الآلي أو إنسان يصنع لعبة أو ينتحل شخصية كذا باللبس بتوم شو ناقصه الروح اللي أنا بحكي فيها وأنت الإنسان بس انقطع روحه مات مش بقول مات انتقل مدام الروح موجودة مدام الإنسان حي هاد فيه خالق صانع لإله.
2: بظن ظهور صورة فادي بمجموعة الأكل ماهوش إشي أنتو اخترتوه هو فرض حاله. يمكن هالإشي ما كنتش فاهمته بوقتها بس ياسمين كان صار لها 15 سنة بتحكي عنه. فكرة إنه الطريقة اللي تجمعت فيها الصور بالأرشيف كانت عم تتحرر قدرتها على التأثير. بتذكر الشيخ أبو حمزة عم يحكي عن الدين والتصوير بالوقت اللي كان يطرح فكرة تماماً مختلفة تمام. هو أكد إمكانية التأثير هاي.
5: لكن مهما صدعت أنا وإنت بصير في تحدي الخلق إنه بس بدنا عليها نحط الروح لحتى تصير تحكي وتصير بشري زي وزيه. فموضوع الصور قلنا حجر شجر جبل حتى الشمس إذا أنا رسمتها أو صورتها مشان أعبد فيها حرمة شرعية ما بجوز تعظيم غير الله. الإنسان أنا صورته إذا أنا بجله بعتبره زي الزعامة اللي إسا والحكام اللي إسا ما بعلقول صور كبيرة مشان نعده لكن هن بأمروا بمعروف بينه عن منكر بعظموا الإله بيأمروا بالإسلام بالدين. لا ما هن طغاة في من المتجبرين في من السفاحين بدنا نصورهم ونعلقهم معناته احنا جليناهن فيها حرمة شرعية ارتكبنا كبيرة. بينما مثلا رونالدو شاكيرا بصوروا على صور وكذا أو بصوروا متكة أو شيء هاي تمتهن هاي ما فيها شيء مول إذا كانت شيء هاي ناحية. الناحية الثانية قالوا إذا رسمنا صورة كاملة ما بينقصها غير الروح فيها تحدي للخالق فما بيجوز إلا إذا بطر نص رأسها إذا بطرت إيديها أو جسدها نصها ما فيه بصير هيك معناته الإنسان بمعنى إنه الصور أو النحت اللي بدنا نرسمها إذا كانت كاملة مكملة فيها تحدي للخالق. لعن الله المصورين ويعني بمعنى ولا تدخل الملائكة بيت فيه تصوير وفيه صور أو كلب وما شابه ذلك. الصورة إذا كانت ناقصة بحيث إنه الإنسان ما بيقدر يستغنى عن هذا العضو بكون ناقص. يعني لو رسمنا مثل هيك ومن تحت ما فيه بيعيش الإنسان. لو رسمنا إنسان جسدي كله كاملة بدون رأس بيعيش الإنسان. لو رسمت إنسان وحطيت فيه مسمار من هون طلعته من هون بيعيش. فعشان هيك بقول إذا كانت ناقصة غير كاملة جائز.
6: شادي سمعت سؤال أبو حمزي ما هيك؟ عن إنه الشخص بصرش يبين بشكل كامل بالصورة. مش أنت بتاخد صور بالطول الكامل بالاستوديو؟
2: يبدو لازم أعتذر من شادي مش عارفة ليش كنت مركزة عليها الأد هذاك الوقت.
7: Ik kan niet geloven dat hij het woord amputatie gebruikt. Het doet me eraan denken dat Abu Fadi in diezelfde aflevering sprak over de foto's en de doden.
8: حتى يعني على ما أذكر كان في إلي صورة أنا قديمة معلقة على الحيط شالوها الصبايا عندي بناتي غير مرغوب حتى بهالأيام هاي إن الواحد يعلق صورة إنسان حي على الحائط بفضله صور إذا ناس متوفين ميتين يعني بيعلقوهن بس إذا ناس طيبين ما بيعلقوهن كل المحفوظين بألبونات خاصة للصور ومحطوطين بالخزانة يعني بفترات متباعدة بنقعد بنتفرج على الصور كذكرى يعني بس مش بشكل دائم.
3: I can't believe this is what Abu Fadi said at the time.
1: The sound of a drone is to be heard. Tahir walks to the window and looks out and follows it with her eyes. All of a sudden, she turns around, goes back to her mic, sits down, and shares what just came to her mind.
2: تتذكروا إنه بآخر يوم ببرنامجنا بال 2011 حاولنا نتخيل حالنا سنة 2050، السنة اللي مفروض ينتهي فيها عقد إيجار 99 سنة للأراضي المبنية عليها مخيمات اللاجئين بلبنان. وقتها تخيلنا إنه الأرشيف كان اندفن قبلها بسنين.
1: The power cuts out.
2: رجعنا لكم. كنت عم بقول إنه الأرشيف اندفن زي كبسولة زمنية تحت غرفة القعدة ببيت حسنة. 11 هارد ديسك مختلفين مع كابلات ومعلومات عن التوافق كلها اندفنت. ولما هالكبسولة تنلقى سنة 2053 وما يكون في حدا، لأن في احتمال إنه الكل يضطر يترك المكان، وقتها ببطل ممكن نوصل للصور. كأن الصور شفرت حالها بحالها، كأنها كلها رفضت تنشاف، رفضت تندمج بالأرشيفات المؤسساتية. الكل كان يقول إنه رح يرفضوا يتهجروا عن جديد، واللي تخيلناه بال2011 عم يتحقق هلأ. المؤسسات الدولية والمنظمات الغير حكومية الـ NGOs عم تنسحب من المخيم وعم تترك الناس لمصيرها. هاي ممكن تكون فرصة لننظم حالنا بشكل جماعي لو بعدنا قادرين نتحرك، بس أغلبنا صار مرهق أو محيد بسبب البرامج التعليمية العظيمة اللي الأنوروا والـ NGOs فرضوها علينا، وأكيد كمان بسبب الاستهلاك الرأسمالي. لازم نرجع نتحرك، لازم. قديش بيحزني أشوف كل اللي عم بيصير وأشوفنا مشلولين. كل واحد فينا لازم يكون موجود لنبين إنه إحنا مش فائض بشري يعملوا فيه اللي بدهم إياه.
4: I wish the repository could become a toolbox for inhabitants of Burj Al Shamali and other camps to at least defy some forms of contemporary sovereignty and control. We could use it for those who want to invent new identities or memories on necessity basis and change age, look, and eventually gender. Instead of fighting our invisibility in a canon that constantly invisibilizes us, we could inhabit our imperceptibility and migrate unlabeled, unnamed, unidentified to reestablish our relationship to land and territory and create alliances with citizens of the free world who oppose establishing hierarchies in humanity. Do you remember that video on Hassana's old Nokia phone? It's a very bad quality video in which Hassana seems to be showing and explaining to her niece the camp of Nabatiya. Katia had come to visit from Germany in 2009. She had never been to Nabatiya, and even though her mother and older sister were born there, one hears Hassana's voice and sees her hand as she points at specific places in the fields of lush green grass. She speaks about where the bakery was, the school, the mosque, where they were living. She describes the narrow alleys, but all you see are hills, the grass moves in the wind that blows through the valley. No sign of Nabatiya, nor about the fact that there has been a camp in this very location. These days I wonder, is the same destiny waiting for us? Burj Al Shamali erased from the map, and only fields in 25 years or so. Right now, it looks like it could become the case in just a year.
3: Let's not go there, Hamada.
2: مش ضروري يكون في جواب، في أسئلة لازم تنترك مفتوحة، خصوصاً إنه التوتر اللي بيطلع من هالمسار ممكن يكون منتج ويساعدنا نمشي لقدام. بلشت أقارن كيف أجسامنا بتمتص الموسيقى وكيف النيجاتيف بيمتص الضوء، وغياب الضوء ليكون الصورة. من وجهة نظري، الدور اللي بيلعبه التجسيد المادي للصوت والأكل هو مش بس إعادة إنتاج أو تمثيل صورة معينة بكل تفاصيلها البصرية، إنما هو كمان تعريض الشخص المستمع لكل الطبقات المنزوعة، التجسيد بالصور. واحدة من أكبر تحدياتنا كفلسطينيين هو إنه عم نتبعثر. من أكتر من 100 سنة عم نتبعثر. في تجارب فلسطينية متنوعة بهالعالم عقد ما في فلسطينيين، بس هل رح نقدر نجتمع مع بعضنا رغم اختلافاتنا؟ هذا هو اللي عم نسأله، مش هيك؟ هل ممكن هي الصور تجتمع وتنوجد مع بعضها؟ هل فينا نهتم فيها وناخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الكل بالرغم من كيف الكل متأثر بالصراعات وبالعنف وبالقمع؟
1: The conversation is disrupted again.

0: Scene 9. Khawla, Hamada, and Yasmin are still on the phone, trying to understand if the disruption is momentary or if Tahrir is not going to reconnect.
1: شكلها تحرير راح تحرب عندها. هلا سؤال. انتو سجلتوا عندكم؟
2: صار عندي انا عطل ولا شو؟
3: الليل بعد سلامي ناس الطيبة الليل طول شوية الصحبة الحلوة دي غالي علينا غالي غالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى خولة بارداني والله ناسي
2: شو
1: طيب ماكسيموم نعمل اديتس
0: Thank you, everyone.

0: Hello, for those listening live, thanks so much for tuning in. This is Nomad Nala, and you're listening to Born in Flames on FSR Live. All the field recordings featured today were recorded over the last couple of months during my time outside Barton Jail. You'll hear the window drumming from the prisoners and the sound of birds from the nearby trees. Music featured today is by Zainab Shat, Nihal, Special Interest, the Black Atlantic Cool Trio from their new EP that just dropped, Baby Mada and Mohammed El Kurd, poetry from Jane Cortez and her band, the Fire Spitters, as well, Charles Mingus, and so much more. I'll end by saying this: glory to the martyrs, freedom for the prisoners, healing to the wounded, disgrace to the traitors, victory to the resistance, until liberation and return.
1: لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فجأة بالرجولة هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وأكنكما ما تزالان طفلين تلك الطمأنينة الأبدية بينكما أن سيفان سيفك صوتان صوتك أنك إذا مت للبيت رب وللطفل أب هل يصير دمي بين عينيك ماء أتنسى ردائي الملطخة بالدماء تلبس فوق دمائي ثيابة مطرزة بالقصب أنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأسا برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك أعيناه عين أخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثقلك سيقولون جئناك كي تحقن الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أبناء عم كلهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وأغرز السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جثة ابن أبيك وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف فالدم الآن صار وساما وشارة لا تصالح ولو تواجوك بتاج الإمارة إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لامتشاق الحسام عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار أن تتنفس ولسان الخيانة يخرس لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لوليد ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تبتسم مع من قتلوك الطعام، وأروي قلبك بالدم، وأروي التراب المقدس، وأروي أسلافك الراكدين إلى أن ترد عليك العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزنك الجليلة أن تسوق الدهاء وتبتي لمن قصدوك القبول. سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك، لكنه ثأر جيلا فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأرة، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح لو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تريد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك